0: Cuando llega el coro de ustedes, voy a llegar con un baigón. Tienen un mimero arriba.
1: تمرق بالطريق بتهزبي خسرة اه يا ويلي ملكة عسرة اه يا ويلي جننتيني وما في مثلك لا ما في تقبرني شفاف عليها حمرة خاطفوني عيون الخضر عتين النمرة ليه؟